بغينا تزر غدي قران وفي غيك فا كل شي وردي قيمينيه نسينا غدي كازمان يفسي وزرار نسنين